كحل العيون شمر الليلة كحل العيون شمر الليلة يا لمي ما يا لمي ما ربدي عينك اللي يعميها أنا صغير ما قد

عمري وراني حيا وين ديروا المقاف السعيدية وين ديروا المشوف الشبيكية إلى طولت عمري وراني حيا يا ما ولا كذبتوني سولو ماري كانت